0: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Ovo je tvoj Radio Tuzla.
1: العيشة تقولش غير أخام حرام وكله جاي جامد فيديو قال إيه؟
2: إيه؟